0: شنو معنا اللي حنا متغشلو ملعفو لها
1: يا حبيبي.
2: كيوك مضطنا دمو إيكوتو نانتي ناني مو ناكتا 帰る場所なんて